عصا تصب النقص الكملي. ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة. أنجدني أنجدني.